0: شوف الله يخليك إذا ما تسالي إذا ما تهزو السوق شوف داك السمر المول الشمال ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Es la hora 8, 27 minutos.
2: ¿Por qué se me va?